نفسه تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا النهار كان السيدة المعونة على السفر شكرا للتعاد قبل الجسم وبعده من الساعة الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء في صالون الرعية رحمه الله ورحم نفوس موتاكم.